تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه انت بقى حاجة سبحان الله انسان ومسلم.